0: لتستفيد أكثر اعلنك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 76 46 43 43.
1: Sezihede Yerida Sartutyan Tsayn. Sezihede Yerida Sartutyan Tsayn.
0: بتسمع من القلب وبتعشق من السمع صوت الشباب.

0: لتستفيد أكثر اعلنك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 76 46 43 43.
1: Sezihede yeri dastar tutyan sayın.